يا رماسك ما جينا دواي درد وبرينا يا رماسك ما جينا دواي درد وبرينا زعيش خيليني كش كمل واي واي زعيش خيليني كش كمل واي

بنوانو سروانا زلفي يا رمش جوانا بنوانو سروانا زلفي يا رمش جوانا زعش غيلي كشكمل واي واي زعش غيلي كشكمل واي